ما في شك ان شوهدي ماك بدي اعطت هالبيزك في الباك جراوند نقدر نسمع نسمع شي ديسكا تاع لاين كينج فور اكزامبل وخدي هاي بيلي جو لقينا ذا ريفر اوف دريمز وات بيز بريكفاست وي كان ات جاي لك فايد او اس 7 اون اوف سنسين زوج منوتي هابي فرايداي بونجور لي لك اللي فويس هذاك فشلت بيز 100 بوينت تو ذا لودو انا نستناو جورناتا بلتسا اللي 22 غراد سيلسيوس بالسا ما دوار مالتا واو داش مش داس غرافي بالا تمبراتور اللي كتر اللي عندها تطلع هي 28 غراد اللوم اش اوفيمنت هم نقرا تاريخ مش خزين ما ندوان اوس نقرا وكول من فورتسا 4 ينزل على الفورتسا 3 ان كومبلينينا كي انت جن عرفتي هكذا لو دو باكتر بالدين تا سيستر سلاتش هيز ذا جريتست دانسر